0: اي ساعة؟
1: ولا
0: بقى اي ساعة؟
1: المغرب.
0: مش مع الوظايف
1: بلا وظايف ما كله.
2: هاي شباب كيفك تامر؟
1: اهلين اهلين.
0: كيف حالك؟
1: تمام. هاي شباب وكيفك تامر؟
0: بالغلط
1: بالغلط؟ انا منت بهذا الغلط. روح احكي معاها.
0: خلص
1: انسى. ايش انسى؟
0: بحبش الاشياء.
1: بس تحب عيش ايش؟
0: خلص ابراهيم بحبش الاشياء.
1: بحبش الاشياء.

0: الو
1: الو تيان
0: يا برهوم ايش الاخبار عندك؟
1: والله انا
0: ايش كنا بالدنيا
1: اي من نوم؟
0: انسى انا عارف ايش من نوم.
1: لا صوتك يا عشمالي
0: شمالي انسى خلص ولا ايش ايش
1: بالنسبة لامت السبت
0: مالي مستبت
1: طالع معنا؟
0: وين وين طالعين؟
1: طالعين كل الشباب تسألي شوين زيادة على اللزوم طالعين نصيع جاي معانا
0: طالعين نصيع؟ مش عارف عن جد مش عارف برهوم برجع لك جواب آخر. سلامات يا أرض.

0: ناس البس في جروح الغد انا ناس الناس الناس كيف حالي ناس جروح وناس احزاني ناس بالي وناس تعباني ناس بتحكي بوزي مية كل شي بخلص كل شي مؤقت هي جوا ماكل مؤبد ومؤبد قلبي بيتمدد احنا روسنا واحد نفس المبدأ من موت لنشوف حد مكلبش بوز السلاح ونزل السباع في شهيد وزغرة لفروح في شتيت في البقعة البقت وفي من يبيع شو ما فيك وما فيش كل شي جوا دج بدج من باب من غير بنسحب امداد تحت البلد بلد بلدة اجداد بتشوف اشياء تخطرش عالبال اي امين بسحب اقسام هي قوة استولت وجدان جتنا صحوة ناس طلوا عندال ما تصحبش بعمرك حد يكون بواك ما يسونش الخبز يوحلك في الواد
1: 25 وقت

0: بتفلى لما بسطم
1: ابكي نصب لدموع اتقد عن زنازن جلبو يدوية حلوة لتصنع بوع ثمود وهود وكديس بعيد لبقلبي قلبي بفصل اميال من قلبي قلبي تفصل مسافات مش حيلها بتيجي نروح نسري لها حراس القلب بنروح نديها ايدي امينة ست امينة تشتيت الهم بتسحب مينا واللي فينا يعلم فينا ولدت ناس تخلط اساميها اللي ضحى عمره بالجون واللي كتب اسمه كدستور سطر سمرة برصاص وبارود خلى الذكرى بالافق تلوع عاليهود صبرنا كايوب واللي رويح من ارض يعود التاريخ بيشهد اصلي من الدور احنا لعبنا باول كاس علم عملوه منين جونا من هدول طرهو الله بليهم فينا بنرعب الخطوط الشباب للبلد تروح ما تهاب الموت وبجريها تروح ارفعها فوجه للسوكيت من الموت يا عمي من خوفش من الليل ونجم هالصوت في البحر كروش ودفوضع ارفعها بوجه للسوكيت من الموت يا عمي من خوفش من الليل ونجم هالصوت في البحر كروش ودفوضع

رجوعيات. أناديكم، أشد على أياديكم، أبوس الأرض تحت نعالكم، وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم، فمأساة التي أحياها

دمي على كفك وضامتي أهوال وصوت العشبة فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم. One and one.